ده بنل ودريت مولوك باسنجن اوفراسلت الفيرنا هوفبوك هيليجلاندستيفتينغ بيرجدال اوسترهاد كوسبيك كانت ايلكوم بابل اوكس Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes.